0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: إيه ندوب أكو دو.
1: إيه مني أندوب بانيا.
0: إيه ندوب وراي أقوله. كمن كنا يقول نياركنا ونيان وانا فينتين سو تيبني مانغو ماكو.
1: إيشيو دو أم إف تي داشينو أم إف تي داشينو.
0: آه تك كن كن دام كون فيزا نوشيو شيتيا.
1: أم إف تي.
0: ما قات تك المغازين فوفر بيسو.
1: إيه.
0: إيه. أمو كوجو بيرن درن ندوب مغازين يلمبي جانو.
1: مش مغازين.
0: إيه. Insuishin do wien nungka botona yanda yi.
1: Eh?
0: Oh. Yumane kwa juri. Motoki ne, efa motoki yoye kanine loro.
1: Ay, juri chine.
0: Eh, ne mo yukishi.
1: Itagwe enle.
0: Hmm? Eh, yoko kana abagyu lene, yade baka ne, abagyu juma besu wano.
1: Wallahi.
0: Eh, nate ba yungu mbweso.
1: Ayiko.
0: Ayye mo kune kishi yo.
1: Ayiko yuma.
0: Jalale kirabe yo.
1: Eh, mo lale kirabe.
0: Sevo bon obra.
1: Fier foni.
0: Eh, ne turu ki fier mo.
1: Ne turu ki fier mi.
0: Ah, no, I'm not sure.

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: أمي عليكم السلام.
0: جايو جايو.
1: نجا دعك كذا.
0: أكيد أكيد ما تشوف.
1: لا في ألو.
0: تمام بريشين كينيش ماما كا بنبا كونو يبلا.
1: بريشين كين. دللي بوش لا.
0: أموا باتي. يورو أبا أصلا كاشي أما كان ما يورو.
1: كو نكون تيجا. ألي كيف تيجي لكيف ندك كله لكيف ندك كله.